الانتظار. جلست كتبت درست قرأت جلست كتبت درست قرأت جلست كتبت درست قرأت جلست كتبت درست قرأت جلست وكتبت ودرست وقرأت وجلست وكتبت.

0: تموز 2006
1: جويلية 2006 سكوند غير دو ليبان
0: حرب لبنان الثانية
1: لارمي إسرائيليان انفاهي لسود دو ليبان سبتمبر 2024 جينوسيد à غزة L'armée israélienne envahit le sud de Liban.

0: بغيبتك نزل الشتي ومطلعي عالبر.
1: شيخ خليفة ايه؟
2: قال هاي مش رايح هذا مكتب.
3: بغيبتك نزل الشتي. ايه اوتكون حاطط على كلامين فكرة رايح. بتطلع هيك بقيني يا راحة.
2: سبحة رايح صح.
0: في
3: فم.
1: ايه هو؟ مجرود حديد
4: احنا؟ نسرين؟
1: لا
4: المجرود اللي عندنا حديد؟ على خليك جيبيه معك
2: On va chanter